0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا. معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

اشتقنا وحياة عيونك يا مفارقنا اشتقنا لعيونك والله اشتقنا.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة

0: هنا راديو كوكبة.
1: هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحتي لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء

0: كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح، آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

صارت الساعة 9 الصبح بكوكب صباح الخير. نتمنى لكم نهار حلو ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شي عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

عم حطت الايام لو يمرق قطار للخلف ماشي عكس هالطيار ونركب معه وبالزمان يردنا لوقت ما كنا اولاد صغار اطفال عم نركض بهالحاره لا نحس ببرد ولا نعرف تعب نلعب القلي وسبع الحجاره ونحسد اللي عنده كان عربيه قصب وسيوف نعمل من غصون السنديان وشلوح من ملول نعملها خيول ونلتقي على العين بساحة الميدان فرسان بين الدور عم بتجول ونشوف جدي عن بعد جاي حاني كتافه من تعب السنين حامل عصاي ملحف عباي وجياب جوز وطين مليانين يا تقبروني يقلنا بتحنان ونصير نركض لنبوس دي ويصير ماشي مثل شي سلطان ونحن الحرس عم نبرم حوالي ويدق باب البيت بالبعكور وينده يا أهل الدار وين رحتوا وتحس وجه عبي شعشع نور من كتر طهره وصدق عطفته ونقهر برد كانون حول النار الحطب واجد خير الله كتير وسهرات مليانة قصص واخبار واشعار عن عنتر عبس والزير وحول الطبق ما اجمل اللمة وكلمات امي بعدها بالبال سموا يا امي قبل كل لقمة حتى يبارك ربنا رزق الحلال مشتاق لعروسة الزعتر لفة بجريدة مغمسة بالزيت ورغيف صاج مقمر محمر زيتون لبني وكشك شغل البيت مشتاق لوجي أنا وصغير مشتاق لأصوات رفقاتي مشتاق أركض خلف العصافير واسمع صدى رنات ضحكاتي مشتاق أفرش ع حصيري ونام نوم العوافي لا هموم ولا قلق ولا خاف شو مخبي إلي الأيام ولا اندم على عمر بسرعة مرق مشتاق شو مشتاق للماضي ولكل يلي راح نياله اللي باله فاضي وفكره مرتاح بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالي ما بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.
1: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن تقطفها السماء، أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن. روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: وسهلا بكم في مطارنا. إن الطرقات سالكة حتى إشغال آخر. Enjoy your holiday.
1: تستمعون إلى راديو كوكبا

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.
1: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن تقطفها السماء، أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن. روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

ابعتوا لنا رسائلكم الصوتية عبر الواتساب وقولوا لنا من أي مكان بالعالم عم تستمعوا لنا. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: أوف أوف أوف تغير هواك.

أصيح بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.
1: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن تقطفها السماء، أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن، روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

اللو عشنا فيه بمحبي وردنا نبقى فيه إخوان وصحاب.

ولمن اتفتحت عنهم والنهداء هجرت حنين هجرت حنين وطيرت بكير وطيرت بكير.

عشتت طول عمري أوفي جمالي الغالي علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا، معكن من راديو كوكبة عم نواكبكن بيومياتكن.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عم حطت الايام لو يمرق قطار للخلف ماشي عكس هالطيار ونركب معه وبالزمان يردنا لوقت ما كنا اولاد صغار اطفال عم نركض بهالحاره لا نحس ببرد ولا نعرف تعب نلعب القلي وسبع الحجاره ونحسد اللي عنده كان عربيه قصب وسيوف نعمل من غصون السنديان وشلوح من ملول نعملها خيول ونلتقي على العين بساحة الميدان فرسان بين الدور عم بتجول ونشوف جدي عن بعد جاي حاني كتافه من تعب السنين حامل عصاي ملحف عباي وجياب جوز وطين مليانين يا تقبروني يقلنا بتحنان ونصير نركض لنبوس داي ويصير ماشي مثل شي سلطان ونحن الحرس عم نبرم حوالي ويدق باب البيت بالبعكور وينده يا أهل الدار وين رحتوا وتحس وجه عبي شعشع نور من كتر طهره وصدق عطفته ونقهر برد كانون حول النار الحطب واجد خير الله كتير وسهرات مليانة قصص واخبار واشعار عن عنتر عبس والزير وحول الطبق ما اجمل اللمة وكلمات امي بعدها بالبال سموا يا امي قبل كل لقمة حتى يبارك ربنا رزق الحلال مشتاق لعروسة الزعتر لفة بجريدة مغمسة بالزيت ورغيف صاج مقمر محمر زيتون لبني وكشك شغل البيت مشتاق لوجي أنا وصغير مشتاق لأصوات رفقاتي مشتاق أركض خلف العصافير واسمع صدى رنات ضحكاتي مشتاق أفرش ع حصيري ونام نوم العوافي لا هموم ولا قلق ولا خاف شو مخبي إلي الأيام ولا اندم على عمر بسرعة مرق مشتاق شو مشتاق للماضي ولكل يلي راح نياله اللي باله فاضي وفكره مرتاح بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: A melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
2: Antuma doka akutsumao Rádio Kaukaba.
3: Agora, estás escuchando Rádio Kaukaba.
4: Vous êtes à l'écoute de Rádio Kaukaba.
5: Ana dima nesma Rádio Kaukaba.
4: You are now listening to Radio Kaukaba.
6: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت.

مفنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب،

0: بيت زيتونة بتحرسة وعين المسيح بيركة شعبة بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان، تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة وبترتفع 660 متر عن سطح البحر وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرجع عيون كوكبة، طريق لبقاع رشية الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، لبقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تليله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانية. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين إنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي تطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حاصبية.
1: عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة، عم بتضوي الشمس والدنيا عم توعى.
0: كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدة منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرجعيون وصار من الأطلال، أما الثاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوس ومنها إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل صور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرجعيون. والجدير ذكروا أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بيتجاوز عمره 6,000 سنة، وبضم بستين واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا، وهي بعد لليوم بقمة عطاء ونمو، وهي قادرة أنه تحتضن بتجاويف جذوع الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان وقدمت أشجار الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنهم يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
2: باعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إن كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. ننتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بيأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. مطلع القرن الماضي الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر بنرجع للأسقف تيوفيليوس اللي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب، بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس في مصر إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين، ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بده يعدمهم، ولكن هم دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين، وفرجوا إيديهم إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنه من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكب يجي برفقة مريم العذراء. عندنا كمان معلم كتير مهم بكوكبة، عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجر المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاء المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا الصراحوا، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهالمقولة الشعبية هيدين يلي متوارثة من جيل إلى جيل ترجع بتذكرها الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
0: جبل كوكبة. بلدة كوكبة إنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغناها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قممها على اسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
4: مشو نعمل جزدور وبلاد الحلو نزور.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة صحمر. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر. ويعتقد أن سكان الشعيري كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن، شاهد حي على تاريخ هالبقعة.
5: يا جمال الشيخ يا عصر النبي.
0: كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونة، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت وتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.
1: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن تقطفها السماء، أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن، روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.
2: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.
3: معكم أيمن البناي من لوكسمبورغ، أسمع دوما راديو كوكب.
4: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكب.

هنا راديو كوكبة. عم تسمعوا راديو كوكبة.

0: تستمعون إلى راديو كوكبا.
1: ماذا علمك حبي؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
1: حبيبي،
2: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
3: علمني حبك أن أحزن

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

عم حطت الايام لو يمرق قطار للخلف ماشي عكس هالطيار ونركب معه وبالزمان يردنا لوقت ما كنا ولاد صغار اطفال عم نركض بهالحارة لا نحس ببرد ولا نعرف تعب نلعب القلة وسبع الحجارة ونحسد اللي عنده كان عربية قصب وسيوف نعمل من غصون السنديان وشلوح من ملول نعملها خيول ونلتقي على العين بساحة الميدان فرسان بين الدور عم بتجول ونشوف جدي عن بعد جاي حاني كتافه من تعب السنين حامل عصاي ملحف عباي وجياب جوز وطين مليانين يا تقبروني يقلنا بتحنان ونصير نركض لنبوس دي ويصير ماشي مثل شي سلطان ونحن الحرس عم نبرم حوالي ويدق باب البيت بالبعكور وينده يا أهل الدار وين رحتوا وتحس وجه عبي شعشع نور من كتر طهره وصدق عاطفته ونقهر برد كانون حول النار الحطب واجد خير الله كتير وسهرات مليانة قصص واخبار واشعار عن عنتر عبس والزير وحول الطبق ما اجمل اللمة وكلمات امي بعدها بالبال سموا يا امي قبل كل لقمة حتى يبارك ربنا رزق الحلال مشتاق لعروسة الزعتر لفة بجريدة مغمسة بالزيت ورغيف صاج مقمر محمر زيتون لبني وكشك شغل البيت مشتاق لوجي أنا وصغير مشتاق لأصوات رفقاتي مشتاق أركض خلف العصافير واسمع صدى رنات ضحكاتي مشتاق أفرش ع حصيري ونام نوم العوافي لا هموم ولا قلق ولا خاف شو مخبي إلي الأيام ولا اندم على عمر بسرعة مرق مشتاق شو مشتاق للماضي ولكل يلي راح نياله اللي باله فاضي وفكره مرتاح بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: اليوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعز الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي. املأ باطن قلوب مؤمنيك لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا. اسقي ما كان يابسا. اشفي ما كان معلولا. لين ما كان صلبا. أضرم ما كان باردا. دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع. امنحهم ثواب الفضيلة. هب لهم غاية الخلاص. أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحقيت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة. ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد. وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاطب الدماء بخور مع كل شخص بهالدني صلى بالمسبحة بتكريم ام النور. اسرار فيها الحب متجلى. بشرى وميلاد وجو كل حبور. وموت وقيامي بالدني كلها. والناس يلي خطرها مكسور عن حزنها مفروض تتخلى. والناس يلي الرب ما بتزور. والمال سقف الكبرياء علا. المحبوس ظلم وبالسجن مأسور. وحد المريض بصبر متحلى. مع كل مؤمن بالصلاة مسرور. ومع كل خاطر رافضي صلي. كل الخليقة نرفع الله. نؤمن بإله واحد.
2: آب ضابط الكل. خالق السماء والأرض. كل ما يرى وما لا يرى. وبرب واحد يسوع المسيح. ابن الله الوحيد. المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله. نور من نور. إله حق من إله حق. مولود غير مخلوق. مساو للآب في الجوهر. الذي به كان كل شيء. الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي. تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب. وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب. وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات. الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن. الذي هو مع الآب والابن. يسجد له ويمجد. الناطق بالأنبياء والرسل. وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات.
3: ليتقدس اسمك. ليأتي ملكوتك. لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا.
3: اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة، آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر، آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم، آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك.

0: لحتى تعيش ثمار النعمة والحياة. بفضل مريم تحولت البشارة الملائكية لبشرة خلاصية. انفتحت بويب السماء المغلقة ورجعت العلاقة بين السماء والأرض، بين الخالق والخليقة. تم الانتقال من عهد قديم إلى عهد جديد. يا مريم، استقبالك موفد السماء وقبولك رسالته جعل منك الخادمة المؤمنة والأم الأمينة. يا مريم، يلي تخليتي عن ذاتك وتحليتي بفضيلة الوداعة، تجليتي بالحب والقداسة، منحينا نعمة الإيمان. كل مرة منصلي مسبحتك منكون عم نجدد بنوتنا إليك، عم نرفع لك كل همومنا الروحية والصحية والعائلية والبشرية، لحتى بدورك تنقليها لابنك يسوع. اطلبي لنا منه كل عون لإيماننا، كل قوة لرجينا، كل ثبات لمحبتنا. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: سر الثاني من أسرار الفرح الزيارة. أم اللي حملت خالق الأكوان بتمشي سهول جبال عم تطلع راحت وهمت تساعد الإنسان لساكن الضعف

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: هنا راديو كوكبة
1: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا

0: سر ثالث من أسرار الفرح، ميلاد يسوع. من مزود المرفوع حتى اللي بقلب المغارة لركعت تقلي، جسد يسوع وصار الله هون، تلحقت بين الناس ما يخلي. نادى المجوس ملوك تاني لون غير الرعاة اللي في إلن طلي، المهم مع يسوع كل الكون، لا تفرقة بالعرق لا بالجاه، كل الخليقة ركعت تصلي.
1: ربي يسوع، لما دخلت عالمنا وجسدت من مريم البتول وضحت لنا كلمات النبي، ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا وتسميه يسوع، بمغارة بيت لحم تحقق الوعد، أمير السماء ملك السلام تجسد طفل صغير بمزود، على أنغام عزفتها أجواء الملائكة، ولد دور الرعيان على مسامع أمك وأمنا مريم. وقتها برهنت للعالم كله دور مريم بالخلاص، من وقت يلي قالت كلمة نعم كيف فتحت قلبها بيت يرتاح فيه الرب، صارت مريم الشريكي بالفداء والشفيعة إلنا عند الآب. يا مريم، ما في حدا قدر يقترب من الله أكتر منك،

0: ما في ولا مخلوق أطهر وأكثر براءة منك، فالابن الوحيد اختار أحشاكي مسكن إله، ولد منك إنسان كامل. علمينا يا مريم أنه نشترك معه بخلاص العالم مثلك، ونكون على مثالك أطهار أنقياء، نشهد لولادته كل لحظة وكل دقيقة بمجتمعاتنا. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعتك.

0: للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الرابع من أسرار الفرح، التقديم للهيكل. العادات كانت للأهل مطلوب زوروا الهيكل ناس تتجمع، مريم عقيدة ابنها المحبوب.

0: بفرخين من يمام تتبرع، متل الفقير عيون عم بتجوب وصوب السما النظرات تتطلع، وهونيك كلمي كشفت المكتوب سمعان لما يقول لمريم سيف الألم بصدرك بيزرع.
1: معك يا مريم منتأمل فرحة الميلاد المجروحة بسيف الألم والمتألقة بمجد القيامة. معك منوقف بحضرة الله طالبين منه بشفاعتك مباركة أحبائنا، مثل ما بارك ابنك يسوع لما قدمتيه للهيكل على يد سمعان الشيخ. منطلب منه يبارك ويقدس مستقبلن مثل ما قدس مستقبلك على لسان الشيخ الجليل. منطلب منه يرسخ إيماننا مثل ما رسخ إيمانك على الرغم من سيف الحزن يلي رح يخترق قلبك. يا أمنا مريم، سمعان الشيخ انتظر ونيل اللي كان بيترجاه، ايمن وشاف خلاص الرب وانطلق بإيمان. أعطينا أنه نعيش حاضرنا بفرح، مستفيدين من أمثلات ماضينا ومنفتحين على بكرة، متكلين على رجائنا يلي ما بخيب. إلك يا مريم منقدم نفوسنا وأعمالنا وأقوالنا، منقدم لك ضعفنا لحتى أنت تقوينا. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
3: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أنفسنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: عشنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك

0: السر الخامس من أسرار الفرح، يسوع في الهيكل. يسوع صار بعمر أورشليم تنده إلو بالشمس والفي، ومجمع الهو مركز التعليم، بيوقف يسوع الجمع بحي، بيدهش كبار اللي إلو بتقيم هيصة ما بين عقول ذكية. يسوع ضاع وخلصت مراسيم، مريم بتسأل ضايعة هي، ومن خوف أم وموقف حكيم تسأل طفالة وناس عادية، وصار الأمل بقلبها يتيم بتدخل تصلي بروح نقية، تسمع يسوع وموقفه عظيم تصرخ حبيبي ونور عيني، بيكشف هويته بيرفض التعتيم، نسيتي يا أمي هون لازم كون بالهيكل الهبيت لبي.
1: يا رب بهالحياة مرات كتير من ضيعك منفتش عليك وعلى السعادة والراحة بدون نتيجة، لأن السعادة مصدرها واحد وهو أنت يا رب. منفتش عليك بأماكن كتير وعديدة ومننسى كيف نلاقيك ببيت بيك، محل ما لقيك بيك يوسف وأمك مريم بعد 3 أيام من التفتيش. ولما سألتك العذراء ليش عملت فينا هيك، جاوبتها لازم كون ببيت بيي. مريم ما عرفت معنى كلامك، إنما حفظته بقلبها، وإنت قطعت ورجعت معهم. علمنا يا يسوع نعرف كيف نطيع مشيئة الآب يلي ما بده إلا سعادتنا، وهو بيعرف حاجاتنا أكتر منا. علمنا أنه نحفظ كلامك بقلبنا ونحققه بحياتنا. وإنت يا عذراء يا أمنا اللي ما بتريدي أبدا أنه نضيع، رشدينا لطريق الرب. أنت يلي بتودينا دايما لإلو وبتقولي لنا اعملوا اللي بيأمركم فيه، علمينا نعرف كيف نفتش عن يسوع حتى نلاقيه مثل ما لقيتيه أنت، ونفرح فيه مثل ما فرحتي فيه أنت.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة عندي في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.

عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة. عم تسمعوا راديو كوكبة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عم حطت الايام لو يمرق قطار للخلف ماشي عكس هالطيار ونركب معه وبالزمان يردنا لوقت ما كنا ولاد صغار اطفال عم نركض بهالحارة لا نحس ببرد ولا نعرف تعب نلعب القلة وسبع الحجارة ونحسد اللي عنده كان عربية قصب وسيوف نعمل من غصون السنديان وشلوح من ملول نعملها خيول ونلتقي على العين بساحة الميدان فرسان بين الدور عم بتجول ونشوف جدي عن بعد جاي حاني كتافه من تعب السنين حامل عصاي ملحف عباي وجياب جوز وطين مليانين يا تقبروني يقلنا بتحنان ونصير نركض لنبوس دي ويصير ماشي مثل شي سلطان ونحن الحرس عم نبرم حوالي ويدق باب البيت بالبعكور وينده يا أهل الدار وين رحتوا وتحس وجه عبي شعشع نور من كتر طهره وصدق عطفته ونقهر برد كانون حول النار الحطب واجد خير الله كتير وسهرات ملياني قصص واخبار واشعار عن عنتر عبس والزير وحول الطبق ما اجمل اللمة وكلمات امي بعدها بالبال سموا يا امي قبل كل لقمة حتى يبارك ربنا رزق الحلال مشتاق لعروسة الزعتر لفة بجريدة مغمسة بالزيت ورغيف صاج مقمر محمر زيتون لبني وكشك شغل البيت مشتاق لوجي أنا وصغير مشتاق لأصوات رفقاتي مشتاق أركض خلف العصافير واسمع صدى رنات ضحكاتي مشتاق أفرش ع حصيري ونام نوم العوافي لا هموم ولا قلق ولا خاف شو مخبي إلي الأيام ولا اندم على عمر بسرعة مرق مشتاق شو مشتاق للماضي ولكل يلي راح نياله اللي باله فاضي وفكره مرتاح بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

أغنية عم تكبر من يوم ليوم زهرة.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.
1: أسير في أروقة الغربة أبحث عن نهاية حلمي. تصادفني امرأة تحمل في ذاكرتها صوامع الكنائس ومآذن المساجد وبقايا زهور سحقها الغرباء وقصائد أحرقها الشعراء وكأس شاي نسيتها في مقهى بشارع الرشيد، كلماتي تتحول أنهارا من الحزن تقطفها السماء، أستبدلها بأمواج البحر وشمس تلتهم الظلال. أحلم أن تقرأ المراسي قصائد كتبتها للضوء لأشرعة السفن، روحي تختبئ خلف الأمواج، جسدي معلق بسواحل أنهار بعد حدود الأندلس. أشتهي أن تعانقني وردة الياسمين وشفاه امرأة تتأرجح لذتها بين الموج وضوء الشمس. لن يستيقظ حلمي في الصرخة، لن تنطلق أجراس الدمعة، لكن جحيم المرأة يتسلق روافد الماء. كيف أكتب وصايا السفن ودموعي عجزت أن تمنحني ينبوعا؟ رأسي يحمل ذاكرتي وهموم مدن منكوبة تتموج في الطوفان، يسافر بها فوق الماء في غابات الليل، يسمع حشرجة في أصوات اللهب. السفر طويل والأحلام تتصارع في الكلمات، والمدن يبتلعها التاريخ والريح، وأغنية غجرية ضلت طريقها في خرائط المنفى تتدفق حزنا على أفول القمر، وبحيرات تغرق في الثلج.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور.
2: معكم على هندسة صوت أنطوان عبيد.

0: يا زيون اللي ستة من كحلون، ببلدنا ميس الريم في ميكانيسيان اسمه نعمان، لكنه تزاعل مع خطيبته، سفق كف سفقته كف، سئبت كف هرن أكتر، حرب بطل الشغل وسكر الكراج.
1: وليش البلد مسكرة؟
0: عنا بيفتحوا قبل الظهر وبيسكروا بعد الظهر.
1: وشو بيعملوا بعد الظهر؟
0: بيقعدوا يسبوا بعضه.
1: وما في مين يصالح؟
0: بلدنا مقسومة، ناس مع أم العريس وناس مع أم العروس.
1: وانتو مع مين؟
2: نحن مع شويش.
1: دلوني عبيت نعمان وأنا بروح بقنع.
0: من دلة ولا ما من دلة؟ من دلة عمته وعمته بالدلة. شوفوا، بتروحي شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين.
3: أنا بدلك عمك نعمان.
1: أنت مين؟
3: أنا بيقولوا لي النسناس وبيتي الساحة.
1: خدني لعندها.
3: هي بتجي هي بتجي. تعي يا عمة نعمان.
1: عيط بعد بلكي ما سمعي.
3: بتسمع بتسمع. صالي مثل الحي وناطرة الحكي. المشكل بجيبها من سفر سنة.
4: مين عيط لي؟
5: وجهك غريب علي.
1: وأنا غريبة.
5: بدك تقولي شي؟
1: مستعجلة.
5: المرسال يبقى مستعجل.
1: بدي تدليني على ابن خيك نعمان.
5: ما من صالح.
1: بدي صلح سيارتي.
5: قلتلك ما من صالح.
1: السيارة معطلة.
5: بعتتك شهيدي؟
1: ومن هي شهيدي؟
5: ولو بدك تقليلي ما بتعرفيها. نهبته لابن خيي، خاتم قلبه قد الجوزي، وكل شقفة حرير هندي من هالغالي جحشته لهالمايل بأوضتها.
1: وين وين؟
5: بس تفوتي عالشمال هي تتغشغش قدامه، وهو فاتح تمه وغاشي وورد له بهالجوك.
1: وينك انت عنه؟
5: انا يا حسرتي ليش طالع بايدي شي؟ بس وينك؟ ما خليته لا بالصاره تفسخت له الخطبه.
1: فاذا ليش زعلانين انبسطوا؟
5: نحن زعلانين، نحن معايجين. انا تلج عمة نعمان واخته المعلم راجي، ست عربيات خايل وخمسه نابر مشي بعرسي. هي مين؟ بنت حاتم بو شهيدي.
1: هلا حاتم بو شهيدي بيا؟
5: ايه بتعرفيه؟
1: لا حسبت. وكتلجي منيح اللي معلقته هالعلقه، لو ما انتو تفسخ الخطبه كنت انا جاي افسخ لكم اياها.
5: سلم هتم.
1: اشكري الله روجي نخي بوسي الارض تشوف.
5: نشكر الله. شو كنتي بدك تقولي؟
1: بدي نعمان يصلح لي السياره.
5: يي يا حسرتي على نعمان. لا الشهيدي خلت له عقل، بطل يعرف كلب البطاريه من كلب الجعيره.
1: هالقد؟ فاذا اسمحي لنا بابن خيك.
5: ايه يا ولدي ايه.
1: وكتلجي يصلح لي عربيتي، وما تكون زيون اذا ما حكيت له كلمتين بس
5: بيولعوا مشكين.
1: معلوم
5: بيصير في شات شعر ونتف شواري.
1: انا خلي الشواري بتطير مثل ريشه التكايه.
5: لك تقبريني من قلباتي.
1: وانا بدبر له عروس من ضيعه ستي كحلون.
5: فاذا رح جلك بيته هون وبيته هون، اوعى تنسي المشكل.
1: لا
3: انت ما تروحي هلا، صار وقته. هو بيجي يمرق تحت شباكه وهي بتجي تمرق تحت شباكه، بس ما بيضحكوا.

0: لا نعمان، 20 سنة بيك وزلم وما طلعوا معي راس. هلأ بدكم تطلعوا راس؟ أنا جاي ربيكم.
1: شو عم يقول؟ بده يربينا ونحن عقيد المرجى اللي ربينا؟ حاتم، أنا راجي أبو نعمان، مرجي في الأرض مرجي في الفرسان، الرجال على الساحة يلاقينا.

0: محلول زيونك مش وزيون. اسمحوا لنا يا اخوان، وعيت السلطة والسلطة بدها تتحرك. ما حدا منكم يتحرك احلى ما تاخذكم بالطريق. تعي تعي تعي، لوين هربتي؟
1: عم بتمشى هون.
2: سيدنا انا اول ما شفت عم تتمشى مثل السواح قلت الله يسترنا.
1: لا شو في؟
0: قتلتيهم ببعضهم وشو في كمان؟
1: صحيح؟
0: يعني ما معك خبر بشي؟
1: ليش انت معك خبر بشي؟
0: انا هو حدا يحطها بظهرها. شو هيدا؟ كل ما صار شي المخفر المخفر.
1: الا يكون شي مخفر من برا.
0: قولي لحالك يا جماعة هيدي هي؟
3: هي
4: هيدي هي اصل المشكل.
0: شفتي؟
1: انا شفتهم مزعلين قلت بصالحهم تيصلحوني العربية.
0: اوه شو قصدك؟
1: انا جاي من القصد الطيب.
4: ولك يا عمي في مشكل، في ناس هاجمه على ناس.
0: ايه مظبوط، ما زال في مشكل، في سبب وفي مسبب. مين المسبب؟
3: زيون.
0: علقتي علقتي، قتلتيهن وخلفتيهن كلهم عم يشهدوا ضدك.
1: مش مظبوط، غلط.
0: غلط شو؟
1: مين المحقوق؟
3: انت.
1: ومين المحقوق؟
3: انت.
1: ايه فاذا انتم مش مقتلين، انتم متفقين؟
5: مقتلين ورح نتجابه.
1: يا حراس في لخبطه بالحكي، في حدا عم يغلط. ايه
2: مين عم يغلط؟
1: انتم عم تقولوا الاهالي مختلفين.
0: ايه مظبوط.
1: والاهالي متفقين على اني انا سبب المشكل.
3: ايه نعم.
1: فاذا يا حراس الاهالي متفقين، واذا هن متفقين بتكونوا غلطانين، واذا هن مش غلطانين بتكونوا انتم مش متفقين، اذا كانوا مش متفقين بكون انا مش سبب المشكل.
0: كيف كيف كيف كيف كيف لخبطتينا؟ إذا كانوا متفقين بتكونوا أنتوا غلطانين، وإذا أنتوا مش غلطانين بيكونوا هن مش متفقين، وإذا هن مش متفقين بكون أنا مش.
3: إيه؟ إذا كانوا متفقين بيكونوا غلطانين، وإذا هن مش غلطانين بيكونوا هن مش متفقين.
0: خلاص خلاص بس صار لازم نحقق.
4: إيه بس بعد ما ضربنا لشو التحقيق؟
0: إيه مظبوط، نضرب بالأول وبعدين التحقيق.
1: يا شويش اسألوا الأكترية، ويمكن أفضل تتأجل الخناقة لبكرة، وبكرة عبكرة بيكونوا الأهالي ارتاحوا بيتقاتلوا منشطين، وبتكونوا انتوا استعديتوا لهم بهالليل.
0: ايه
2: ايه بس بكره انا مشغول ما بقدر.
0: هلا انت شوف. لا شو في بكره؟
2: ما مرتبطين بخناقه مع الجماعه فوق شباك.
0: ايه مظبوط معك حق، بس ليك هون ابدا هون ابدا. فاذا يا اخوان الخناقه بكره، وبكره يلي بده يخانق بيجيب معه عصايه سنديان، الزعرور ما بيسوى، البعكور ممنوع، وبيجيب معه تذكره الهويه.
5: كلنا بدنا نخانق.
2: انا ايدني من هلا.
0: ولا ما انت عم بتقول بدك تخانق فوق؟
2: يا خي انا بطلع بفتح المشكل فوق وبنزل. شو
0: ايه هيك؟ ايه
4: اذا مضيت الليله على سلامي
0: ما راح تمضى، اسالوني الي
3: بدنا نخانق.

0: إذا هن متفقين بتكونوا غلطانين، وإذا أنتوا غلطانين بيكونوا هن مش متفقين. يا لطيف الأدب العربي شو عويس.
1: مش عم تفهمها؟
0: لا أمل بذلك.
1: إيه بلاها دخلك بلش تروق البلد؟
0: بتروق بتروق. هلأ كل واحد بيعلق مع مرته وما بيعودوا فاضيين لحدا.
1: أنا إيالك أنت ما بتعلق مع حدا.
0: لا مبلا أنا بعلق أنا والمراية. ليه واحد سرسري أنا؟ شو؟ ولا كلمة أنا بس ولا كلمة ليه؟ والله إدم حابسوا بهالمراية بتمرجل علي بسبه صحيح بيفتح تمه بس ما بيسترجي جاوبني وساعة اللي بدي ضبه بجيت.
1: لأنك واعي ولأنك ضايع قاعد معي وقاعد بالمراية والغربة قاعد فيك.
0: ياش وعندي أشغال. بتعرفي شو كانت الدنيا وحشة بلا شعر الشعرة أناديل الراحة بليل هذا العالم.
1: أول ما شفتك عرفتني على حالك بيتك الساحة. رح تسمحني الليلة أقسمك بيتك؟ غريبي وغريب اجتمعوا.
0: ولو بيت الضيق بساع ألف صديق، كيف لو كان البيت ساح. أنا من هون لهون وأنت من هون لهون، أوسع من قصر الأمير وسقفنا عالي.
2: كانت مثل هلأ تفتح الشباك وتسهرني.
3: كان مثل هلأ يفتح الشباك ويسهرني.
2: عمروا بيناتنا حيطان
3: الغايم طف النجمة
2: دبلة الوردة بالمزهرية
3: ردلي محبس الخطر.
2: بغني لك وهالليل بيغني معي وبتخيلك فوق الدرج عم تسمعي ومرات بكتب دمع عالحيط العتيق بلكي يا ايام العتيقة بترجعي.
3: لا انا ولا انت عدنا راضيين نيناتنا الظاهر علينا مغيرين. هو الحكي هو العتب هو الزمان ما عاد هلأ فيك تعرف ذنبني.
0: اتفضلي روبصوا الله وكيلك بديت الحفله.

0: ايه ويا غندور بدي راجب نعمان ينهين بالساحة ينهين.
1: لك علي وديه على بيته مكسر.
0: هيك كتير زلم كبير وما بيحمل.
1: طيب شو فكرك بدي ملحس له؟
0: لازم ياكل قتله وما يقدر يستحصل على بور.
1: هيدي شغلة بتكلف.
0: وتكلف شو التسعيرة؟
1: كل قتله ولا سعر.
0: ايه
1: الكفوف بسعر والخيزرانات بسعر ونتف الشوير بسعر.
0: فإذا أجد لي إياهم كلهم.
1: إذا أخذتهم كلهم بيطلع لك لقطة ببلاش.
0: وبدي توقع له الطربوش.
1: توقيع الطربوش هيدا إكسترا.
0: لكن ندفع إكسترا.
1: فإذا اتفقنا.
0: ويا غندور بدي ضربة كفك تفقع مثل المدفع رقبة راجل اللي بتلمع.
1: علم حاتم إلك غير ما تسمع. صوت كفوفي من الساحة لبيتك تسمع وما تدفع إلا ما تسمع.
0: إيه ومين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟
1: ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا. وهيدا شو؟
2: هيدا شيش.
1: هاي هاي هيدا بيجرح
2: اوف كورس.
1: وهودي شو هاللي لابسهم؟
2: هودي كفوف البوكس.
1: هاي هاي الضربة بتفدق
2: اوف كورس.
3: يا ابو حلقة حاتم بو شهيدي الا الاحترام اليوم. وانا بتعرفني ما بحب الاذى. دبر لي انت بمعرفتك.
2: فهمت عليك.
3: وعلى قد القتل بتكون الدفعة.
2: شو رأيك بشي بوكساني على المول وجهه أزرق؟
3: مش كافي. البوكسر كيك البوكسر خناق فرنجي ما بيعمل بالبلد ضربي.
2: طيب شي ضربة كاراتيه وأعمل له فركوش جيدو.
3: يا أبو حل أفهم علي. جيدو لعبة يابانية. بدي دبر لحياتي مشي قتلي فلكلوريجي.
2: شي قتلي وطنية بساحة البلدية.
1: هاي هاي
3: وبدي توقع له الطربوش.
2: توقعت الطربوش هيدي وين مكان اكسترا.
1: هاي هاي هاي
2: رح دبر لك عصاي تكسر كسر.
3: وما تنسى الطربوش. ومين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟
2: ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا. مين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟ ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا.
4: نعم معلم راجي. عمر
5: عم بستفقدك.
4: بعدك سهران مبين.
5: واجبات زيون كنت عم شقة عائلة مسطورة.
4: يا الله يعطيك العافية.
5: تفضلي لعنا.
4: هون أريح لعندك ولعند حاتم. هيك على الحياد.
5: أي حياد؟ ما أنت اللي حركت المشاكل.
4: اختك تلجي حمستني ضدهم. بس أنا شفت شهيدي لقيتها حلوة.
5: كيف بدها تكون حلوة وبيع حاتم؟
4: شو دخل بيا؟ ابنك بحبها.
5: يحبوا الحب. بيقول لي بالي أعمل له شي فلق بلكي بيصحى.
4: ابنك إنسان بحب. بلا تكون هيك بتعمل بالناس اللي بحبوا.
5: يحب عن عقل؟ يعني بدك الواحد حي الله يدب حاله؟
4: شوف مرات الإنسان بيتوهم إنه حب بس إذا حقيقي ما بيغلط. وابنك مش غلطان.
5: ولك يا عمي بطل شغله وقال ما بقى بده إياها. بس كذاب. أنا بعرف الأشياء بيضلوا قبال بعضهم بهالشمس. أخ لو في انقل هالبيت لشي مطرح تأخلص من حياتي وبنته.
4: ليش الحب يا معلم راجي؟ أرض أو بيت تتفل منه تبعد. نحن منهرب وهو بيلحقنا بتيابنا بقلوبنا بعينينا. وكل ما بعدنا كل ما صار أقوى.
5: طيب قولي لي شو لازم أعمل تخلصوا منها؟
4: بدك تخلصوا منها؟
5: نعم.
4: يجوزوا إياها.
5: هيدا اللي مش رح يصير.
4: لا
5: مش رح يصير أبدا.
4: لا
5: وإذا صار أنا بدي أتجوز كمان.
4: إيه

0: يا أهلي ميسرين، إلكن عندي عطف خاص. قصة بريق الزايد منعرفها. راجي وحاتم اختلفوا وتشكوا على بعض. غندور أبو حلقة أخذنا إفادتهم ووقفناهم. مين شهودك يا راجل؟
1: زيون.
0: مين شهودك يا حاتم؟
2: زيون.
0: زيون اللي ستة من كحلون؟ عرفتك، عرفتك وبعرف ستك. انت وراجي وحاتم؟ يا بي ملا ثلاثة، يا بي ملا ثلاثة.
3: أنا طالع لعند ستي وكان عرس بنت خالتي وتعطلت سيارتي بميسرين.
0: وتخالتي ونعمين المكانسيين حلدين ما صلح لك السيارة. خربطت البلد، أنت من ستك مش كنجيه.

0: هكذا كان.
1: سيدنا أنا مش بقصدي وحياتك.
0: بعرف بعرف مش بقصدك قتلتيهم
1: وخايف أشهد مع حدا حتى ما زعل حدا.
0: أنا مطرحك ما بشهد.
1: وشو بعمل؟
0: راجي وحياتي مقلن 20 سنة هاي بيخلقوا سبب حتى يتقتلوا، ولما عرفنا أنه رح يجوز أولادهم طلعنا صيفنا إلنا بكرة بيروحوا. يا رايت ما صيفنا
2: يا سيدنا، نحنا معنا الحق.
0: يي بعدك يا راجي ملعطل بالحق، تعيش وتاخد عمره وين بعد في حق الله يرحمه. اللي بتريدوا تصالحوا
2: مثل ما بتريد،
0: ومين اللي بيبدأ بالصلاح؟
3: هني
0: يا أهل العروس، بما أنه العريس هو الرجال والرجال على هالغلا ارتفع سعره صار نادر ما يلتقى، بتريدوا تعتذروا؟
3: لا.
0: يا أهل العريس، بما أنه العروس من الجنس اللطيف واليوم القيمة للستات، بتريدوا تعتذروا؟
3: لا.
0: طيب اعتذر أنت يا نعمان لشهيدي.
1: ولا بقصف عمرك.
4: سيدنا ثبت لعمتي.
0: لك عمتك لازم تنسب.
1: ايه الله يشد الظهر فيك.
0: سب لك ايها شهيدي، احلى ما سبوها الغضب.
1: ايه فهمه
0: عمره ما يفهم، بكرة بيندم.
4: اندم.
0: وانتو شو خلص قتلتوا؟
3: قتلنا.
0: والعريس والعروس؟
3: قتلنا ورجعنا.
1: خلص سيدنا خلص.
0: يعني ما بقى للصلح مطرح؟
3: لا.
0: هالعرق انا لقيت الحل. بما انه انتو تزعلتوا وما بقى للصلح مطرح وشهيدي صبية حلوة عم تكبر وانتو مختلفين، وبما ان حاكم صالح والحاكم الصالح دايما بيلاقي الحق لمصلحته ومصلحة الحاكم فوق كل المصالح، لقيت من المناسب اني انا اتجوز شهيدي.
3: سينا
1: صبي روح
4: صبي روح صبي.
0: ايه نعم انا اعزب لطيف وبقدر الجنس اللطيف، وشو بني املك وعز وجاه
3: وشباب.
0: سمعتوا؟ شباب.
1: بس
0: اعرف شو بدك تقولي. عوض ما تقولي انا كبير، قولي اصغر من القعده الاختياريه بتهون الشغله. يلا انا رح اخد شهيدي وانتو اصطفلوا، بتتزاعلوا بتطرادوا انا ما دخلني. جمعت الجين نوروني ساحة ميس الريم، بدل عرسي بميس الريم، جاي اخد عروسي مثل فرسان الكتب، وبدي زيون تكون وصيفة الشرف، وعد تخلوها تتحرك من هون، مش رح تهرب كحلول. هابروني
5: عرسنا يا زينة كل المحاضر.

0: وقع الحزن بمي سرين والعشاء تفرق، زينة عرس بمي سرين والعشاء تفرق، شدوا كتير انقطع الخيط وصارت العتوبة بكي، حتى الناس اللي ما بيحبوهم سكتوا وانكسر الحكي.
1: يا ناس هامل زينة وعم بتقول اشياء حزين.
0: مرات الزينة بتحزن.
1: إذا هني متفقين بتكونوا غلطانين،
0: وإذا أنتوا مش غلطانين
1: بيكونوا هني مش متفقين.
0: وقليلي كنت محسبة حزورة لعبة، تاري فرقت شخصين بحبوا بعض
1: وقعتنا كلنا بالظلم.
0: شفتي أنا ليش بقلك الشعر بيهون الإشي؟
1: وهاني
0: بتهون بتهون.
1: أنا مش رح بتهون عندي ولا رح أترك من هون إلا ما ترجع شهيد النعمان.
0: دخليك ليش مرات الواحد بيكون برات الشغلة بس بحس حاله مجروح؟
1: أنا هيك ما وقع ظلم على إنسان بهالأرض إلا وحسيت حالي أنا اللي انظلمت. أقولك فيي استعمل هالتليفون؟ تأخرت بيكون بيل ستي انشغل علي. شفلي تشويح.

0: رسالة من مختار المخاتير إلى أهل ميسرين وإلى شهيدي ابنة حاتم أبو شهيدي خطيبته التي استلمها من نعمان ابن راجي تحية وسلام. أيها الأحباء، تعلمون أنني أنا صهركم العتيد، فلا أمور المخطرة تشغلني ولا قضايا الدولة. كل تفكيري عندك يا شهيدي، وحابب انزل اسهر تحت شباكك بس لو مخاوف رشيا. لذلك انتدبنا عنا حضرة الشاويش النشيط على رأس أوركسترا مسلحة ليرقص ويغني تحت شباكك مثل فرسان العصر الرومانتيكي، وكلفناه وضع تقرير مفصل بكل اختلاجات عواطفك الطاهرة وإيداعنا النتيجة لينشرح خاطرنا. باعت لك بوصي مع الشويش.
1: قال ما بدأ
0: فإذا اكتب تمنعت عن التقبيل.

0: حاتم، وينك يا حاتم؟
1: شو هالعياط؟ شو ما قريت الارما ممنوع التزمير؟
0: من امتى؟
1: ولو يا معلم راجي، من امتى؟ من يوم ما صار هون بيت خطيبة معلمنا.
0: دخلك؟ مش انت قبل شوي كنت نازل غناني ورقص انت والافندي؟
1: بس نحنا عم نرقص بوظيفي، معنا امر خطي بالجبيك، عم نتشخلع بمهمة رسمية.
0: يعني حضرتك شوي شو مطرب ورقص؟
1: يا معلم راجي، يلي بده يضل مرتب حاله بده يعمل كل شي.
0: قرب خي حاتم قرب.
2: ايه الله يسامحنا، 20 سنة عداوي، غلطنا بحق حالنا وبحق أولادنا.
1: ايه شو مبين عم تحكوا مع بعضكم؟
0: بدنا نتصالح.
1: اسم الله اسم الله، شو على خاطركم؟ انتو بدكم تتصالحوا، نحنا ما بدنا نصالح.
0: انتو شو دخلكم؟ نحنا بدنا نسقط الدعوة.
1: ونحنا ما بدنا نسقطها.
0: هيدي أول مرة بسمعها، السلطة ضد الصلح.
1: ايه صار إلنا مصلحة انكم ما تتصالحوا. ناسيين انتو انه في حق عام، وانه معلمنا مختار المخاطير هو الحق العام، وانه الحق العام بده يتجوز شهيدي.
2: ايه وليش نحنا تحت امره؟
1: كيف سمعني؟
2: بدنا نجوز نعمان لشهيدي.
0: طبعا
1: وكحيتي
2: ما في
1: عشور هيك تتجوز بنتك لنعمان تتعمل شهيدي كنة راجي؟ ولاعراف مصلحتك بنتك بدها تصير كنة الدولة، انت رح بتصير عم الحكم.
2: بس يا خي الولاد بحبوا بعضنا رح يطقوا.
1: ويطقوا لك ان يطق معلمنا؟ اذا طق معلمنا بتطق البلد، بيطقوا القعدة الاختيارية، بيتلخبط النظام، وساعتها منين بدك تجيب اختيارية تتظبط الحالة؟
0: واذا البنت ما بدها؟
1: هي ما بدها، هو بده، القعدة بدهن، ونحن المخفر هون كله بده. صحيح.

0: زيون كانك قاعد بقلبي. انا سيف المحبة مشاكلتي
1: وانت جانح المظلومين.
0: وانا جانح المظلومين؟ شو ما قلتي قليل علي. جيت وعارف اني جاي ردن لبعضن، وعارف انه ما يسريم ما رح تتصلح الا اذا هزيناها بقوة. قلت رح اتجوز شهيدي حتى تتحركوا وتتراضوا مع بعضكم. وقفت حالي ربوء كرامتكم بتبين معكم. لك روحوا روحوا، مش رح تلاقوا مختار مثلي. بسلامة قلبي ألف مرة إذا صار لي شيء رح تتشرشحوا.
2: تعيش
0: راجل حاكم كانت طلعت براس وليدكم. أنا بهمز بس مريت بهبوي. انتبهوا ها. ونو نعمان ده هو نعمان.
3: يا حو نعمان يا حو.
0: اه نعمان اه هاتي ايدك لو هاتي ايدك يا الله يهنيكم ووفقكم. اوعى تخلوني اشوفكم الا مجوزي. يلا بما انه زيون هي الحركة القصة، عندي جايزة الك تقبليها؟
1: بقبلها.
0: اني اتجوزي
2: زيون؟
0: نعمان رح يتجوز شهيدي. انا تعذبت وجيت، لازم يطلع لي عروس. انا رح اخذ زيون.
1: بس انا
0: مخطوبة؟
1: لا.
0: مجوزة؟
1: لا.
0: انا مش مخطوب، اتفقنا.
1: انا ما بدي اتجوز.
0: وبهين عليك ارجع بلا عروس. لحقنا وعذبنا القعدة الاختيارية، خايف المرة الجاي يكونوا هرهر ولايك لايك نحوس ونحوس نحوس.
1: سيدنا؟
0: نعم.
1: قولك حقيقة كل اللي عم بيصير؟
0: لك ايه، ما في حقيقة الا اللي بتصير.
1: واللي بالبيت؟
0: بيضل بالبيت.
1: وشو قصة الريح بتقدفنا عزوقة؟
0: شو قصتك انت؟ الظاهر الك قصة.
1: قصتي مثل كل القصص.
0: قولي.
1: بنت بتحلم من زغرها بتحلم، والايام بتمشي والحلم بيتهدم. جاني عريس قالوا مش حلو، جاني عريس قالوا مش غني، والتالت حبيته ما بعرف كيف فرقتنا الريح. وشفت حالي هون
0: يا زيون. قصتك انت والريح قصتنا كلنا. انا وصلت وانطلتك بس انت دايما بتتاخر.
1: تأخرت عليك؟
0: وصلت لعندي مأخر.
1: مش ذنبي.
0: بعرف هيك بدها الريح.
1: وانت بتعذر.
0: والقعدة بردوا، نيمون العمر على الكراسي. أنا رح أرجع أصر وأقعد انطر لحالي وانت بدك.

0: خلص الموسم، بنت خالتي اتجوزت وسبقني الفرح.
1: بيسلم عليك نعمان وقال اليوم عرسه مش قادر يصلح لك السيارة.
0: شو؟
1: ايه هاي شو؟
0: كيف يعني؟
1: هون هاي شو؟
0: طب شو بعمل؟
1: ما بعرف.

0: يابا ليش السيارة معوردة بالطريق؟
1: صار لزمان معطلة ما قلتوا شي، هلأ فقتوا؟
0: كان في شي أهم، هلأ خلصت المشاكل وفضينا للسير. ليش معوردة بالطريق؟
1: كل هالمشاكل تجوزنا نعمان على أمل يصلحها، ونعمان طلع مثل غيره بس نيل مطليبه نسيني.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عم حطت الايام لو يمرق قطار للخلف ماشي عكس هالطيار ونركب معه وبالزمان يردنا لوقت ما كنا ولاد صغار اطفال عم نركض بهالحارة لا نحس ببرد ولا نعرف تعب نلعب القلة وسبع الحجارة ونحسد اللي عنده كان عربية قصب وسيوف نعمل من غصون السنديان وشلوح من ملول نعملها خيول ونلتقي على العين بساحة الميدان فرسان بين الدور عم بتجول ونشوف جدي عن بعد جاي حاني كتافه من تعب السنين حامل عصاي ملحف عباي وجياب جوز وطين مليانين يا تقبروني يقلنا بتحنان ونصير نركض لنبوس داي ويصير ماشي مثل شي سلطان ونحن الحرس عم نبرم حوالي ويدق باب البيت بالبعكور وينده يا أهل الدار وين رحتوا وتحس وجه عبي شعشع نور من كتر طهره وصدق عطفته ونقهر برد كانون حول النار الحطب واجد خير الله كتير وسهرات ملياني قصص واخبار واشعار عن عنتر عبس والزير وحول الطبق ما اجمل اللمه وكلمات امي بعدها بالبال سموا يا امي قبل كل لقمه حتى يبارك ربنا رزق الحلال مشتاق لعروسة الزعتر لفها بجريد مغمسي بالزيت ورغيف صاج مقمر محمر زيتون لبني وكشك شغل البيت مشتاق لوجي أنا وصغير مشتاق لأصوات رفقاتي مشتاق أركض خلف العصافير واسمع صدى رنات ضحكاتي مشتاق أفرش ع حصيري ونام نوم العوافي لا هموم ولا قلق ولا خاف شو مخبي إلي الأيام ولا اندم على عمر بسرعة مرق مشتاق شو مشتاق للماضي ولكل يلي راح نياله اللي باله فاضي وفكره مرتاح بس هيك.

0: سمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباحي شيب ليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي، شمس الدين من عندك بتشرق، بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السما وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر شجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي، ليلك عنيد نهارك سعيد، وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السما منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلة نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.

0: أرجو بحضنكم إيش كان في ناس على المفرق تنظر ناس وتشد الدنيا ويحلو شمسي وأنا من يوم الصحو ما حدا نطر ما حدا نطر.
1: انتو برفقة راديو كوكبة.

0: كوكب.
1: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: أنا مايل مر في السيارة وبالمكتب ووين مكان بتسمع على راديو كوكبة من أوستن تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.